وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما

0: وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Barisannya diluruskan, dirapatkan. Sawu sufufakum faina taswiyata sufuf min tamamis sholah. Usalli fardal jumu'ati rakataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.